بانا ويكرم أدوناي راح يحلل يرس الطاي ورم حسد حسد لا فيم صون الفشل حتى ونقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ملاين كلنا كامي دابراهام رحيما راح ملاين كلنا كامي دي سحاك عقيدا راح ملاين كلنا كامي دي عقوم شليما راح ملاين كلنا كامي دي موشيني بيان راح ملاين كلنا كامي دي هارون كهنا رحم انا ان كان ذات يوسف صديقا رحم انا ان كان القيامه داود ملكا مشيحا رحم انا ان كان القيامه في نحاس قنا رحم انا ان كان صلوته دي شلومو ملكا رحم

Rahmana galeyuta hufroklan. Rahmana dina apeklin horan. Rahmana dina de hayeta ve gezor alan. Rahmana drafşa ve alan. Rahmana velati perak avvela revişin minnan. Rahmana diva khasre alan. رحمنا الاخوان حبيسلان رحمنا حشوب على توان رحمنا توان سجي انا انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوس حمتا ويروسا منان رحمنا لا تعبد جميل الان رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان رحمنا نهر توبا خنهار علان رحمنا سعيد وسميخ بلان رحمنا وديمنا تالطان رحمنا بتاح شميال سلوتين رحمنا سلوت على كبل براوام رحمنا كبل سلوت وعود بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدرق ركام من كماخ

ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إرحم حلم إرحم إرحم حسن حسن ألفين فهونا فيه حق ونقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان تبانو مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كاخي مدتين سعكنو بفينو حتان اللي رحمي خامي علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن سؤال الدنيا إيوة دعلينا كل حسن في ستان مال يستين علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من لفانيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمه ويتنهر بحسدوت الابونو تعمو معدين ريشون ريشون بابي محيلا حتى ايم سلحة لبقو شعيم وخرعتم لهم قم ايل هم اتالوا لو نتلوش اسر زخولا

بحيري سيقول لاوني مريم أدوناي قال لي ما لا مريم بيقول لي سيقول لاوني مريم هموني ما لا مريم في إسرائيل بصرت أمو ولو تموني وأمريم

بسيك من شيول لحي عالم رحمين بيشوت بيشوتي مكاشت ويمك كربي مرحامي معماخ حيم طويم شال ويمك كيمك رحيم عماخ صدقا وحسد سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتين أسر ممين وبتين بتخلع مخابي السغير بخلو مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش بيوزام ومشحيت وقفة من ستان ويسرارا وحلايم راعي